انا جيك ببور بالطور بالعرض وماكين عريق وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باعه واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر برنفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو طبور على طول وبيقول واو